كان ريش الهدف سباب لما نكون عيد عادة بديت عداب حطوني مصلح سيدا شاني يا بابا